أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب

والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

من إذاعة مأرب الفاعلة إلى جميع المستمعين في كل مكان يصلهم الصوت إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج غذاء القلوب والأرواح في الحلقة 46. فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حديثي معكم في هذه الحلقة عن تعظيم قدر الحج وفضله. الحج لغة القصد، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام للتعبد لله بأداء المناسك التي شرعها الله على وفق ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. وهو من العبادات التي اتفقت عليها الملل، ولا تتفق الملل إلا على شيء عظيم. وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشة فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشة. قال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبي. ومعنى خلبة أي ليف، أي أن هذا الخطام من ليف. وهذا يدل على

أن الله جل وعلا أرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حال موسى عند أن حج، وحال يونس ابن متى عند أن حج، وهذا دليل على أن الأنبياء حجوا وحجت أممهم، وأن الحج في الأمم السابقة فاتفاق الملل عليه دليل على عظم قدره، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أوجبه الله على عباده، فقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله ولله على الناس حج البيت هذا دليل الوجوب، ووجوبه في العمر مرة واحدة، كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، أي حتى قال السائل ثلاث مرات: أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يسأل عن الشيء هل يجب أو لا يجب، ثم يخالف لا يفعلونه، يسألون عن الشيء هل يحرم أو لا يحرم فيحرم فيفعلونه، يخالفون أنبياءهم. فلهذا قال: هلكوا بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يسألون عن الشيء ثم لا يفعلونه كما أمروا به. قال: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقد علق هذا الوجوب على الاستطاعة رحمة من الله بالعباد، والاستطاعة المقصودة هي أن يكون معافا في بدنه، ويملك من المال ما يكفيه لنفقة ذهابه وعودته، وما يكفي من وراءه من أهله حتى يعود، وأن يكون طريقه إلى الحج آمنا. ويزاد في حق المرأة وجود المحرم الذي يصحبها في سفر الحج، وإذا اختل شيء مما سبق ذكره سقط الوجوب، فهو لا يجب إلا على المستطيع، ومن فضل الله علينا أنه أوجبه في العمر مرة.
لو كان أكثر من مرة على الوجوب لكان في ذلك مشقة بالغة. وكلنا يلاحظ الآن كيف يتصعب على الناس الوصول إلى الحج إلا من شاء الله جل وعلا، فلله الحكمة البالغة أنه لم يوجبه على العبد إلا مرة واحدة في العمر. وقال الغزالي رحمه الله في الإحياء: إن الحج من أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين، فعلى كل حاج ومعتمر أن يبدأ بالتوبة، أي قبل سفره إلى الحج، ورد المظالم إذا كان قد ظلم أحدا من الناس قريبا كان أو بعيد، صغيرا كان أو كبير، وقضاء الديون إذا كان هناك ديون للآخرين يقضيها قبل أن يذهب إلى حجه، فلا يدري ما يكون حاله، لعله يموت والإنسان يعني لا يعفى عنه في حقوق الآدميين، فلا يحج حتى يقضي ديون الآخرين أو يستسمحهم. قال: وإعداد النفقة بكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويرد ما عنده من الودائع، أي إذا كان عنده أمانات للآخرين فإنه يرد إليهم ودائعهم حتى يذهب يؤدي الحج وقد أدى أمانات الناس، ويستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وإيابه، كما ينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير، أي في هذا السفر، أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه إن ذكر الله أعانه، وإن جبن شجعه، وإن عجز قواه، وإن ضاق صدره صبره. فهذا هو الرفيق الصالح الذي يحتاج إليه الإنسان في سفره لهذه العبادة العظيمة. والحج من أفضل الأعمال، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال الإمام النووي رحمه الله: المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. ومما يدل على عظيم قدره ومكانته تعدد فضائله، فللحج فضائل عدة، فمنها أنه يطهر صاحبه من ذنوبه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رجع كيوم ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب والآثام. فالإنسان عند أن تلده أمه تلده وليس عليه أي ذنب ولا أي إثم، وكذلك الإنسان إذا حج
يمن الله جل وعلا عليه فيغفر له كل ذنوبه. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فقد سبق معنا أن الإنسان ما يحج حتى يرد الحقوق إلى أهلها. ما يتوهم متوهم أنه إذا حج وهو قد ظلم قطعة أرض لإنسان أو نهب نهبا أو سفك دما أن الحج يكفر ذلك. الحج لا يكفر حقوق الآخرين، ولكن الحج يكفر ما بين العبد وربه، سواء كانت كبائر أو كانت صغائر. فقوله رجع كيوم ولدته أمه أي طاهرا نقيا من الذنوب، فهذا فضل عظيم ولا يكون إلا على عمل عظيم. ومن فضائله أنه يعتق صاحبه من النار. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو أن يقرب ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ رواه مسلم والنسائي. فيوم عرفة هو أحد أيام الحج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، بمعنى أن من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج، ومن أدرك الوقوف بعرفة على الوجه الذي يحبه الله جل وعلا ويرضيه يكون بإذن الله جل وعلا من عتقاء الله جل وعلا في هذا اليوم من النار. ومن فضائله أنه ليس لصاحبه جزاء عند الله إلا الجنة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن فضائله أنه كالجهاد للعاجزين عن الجهاد، فعند البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكنا أفضل الجهاد، حج مبرور. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور وهو الخالي من المعاصي بمثابة الجهاد لمن هم عاجزين عن الجهاد كالمرأة والأعمى والأعرج ومن لم يتيسر له الجهاد في سبيل الله جل وعلا وتيسر له الحج واستطاع أن يحج. فمن استطاع أن يحج ولو في كل عام، الحج جهاد فعلا، فيه مشقة وفيه صعوبة، يعني فهو عبادة يعني لا يصل إليها الإنسان إلا بجهد عظيم، وهي عبادة تشتمل على العبادة المالية والبدنية، فهو يحتاج إلى مال وفير ويحتاج إلى صحة وإلى رفقة، ويتحين الفرصة ويكون قد جمع المال ويذهب ويأتي، وهذا يكلفه عناء شديدا، فلهذا عد كالمجاهد في سبيل الله جل وعلا. وهذا من فضائل الحج. ومن فضائله
أن تتابعه عاما بعد عام لمن قدر على ذلك ينفي الفقر والذنوب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم. فانظر كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما أي الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. خبث الحديد الصدى والذحل الذي يكون على الحديد، ومثله ما يكون على الذهب والفضة من الشوائب التي تشوب الذهب والفضة. فالحاصل أن تتابع الحج والعمرة من الأسباب التي ينفى بها الفقر، يبدل الله جل وعلا فقر الإنسان غنى، وأيضا يمحو عنه الذنوب بهذه المتابعة للحج والعمرة. ولا يتابع الحج والعمرة ممن وفقه الله جل وعلا إلا من عرف قدر هذه العبادة العظيمة، وإن عظم الأجر يدل على عظم العبادة. وهذه العبادة كما أسلفنا عبادة تقوم على أمرين، هي عبادة بدنية من جهة وعبادة مالية من جهة. فالإنسان يستعد ببدنه ويستعد بماله ويترك أهله وأولاده ويذهب في هذه الرحلة إلى بيت الله جل وعلا، والله يعلم أو يعود أو لا يعود. فبذل المال والنفس من أجل الله جل وعلا دليل على صدق الإيمان وعلى صدق التقرب إلى الله جل وعلا. والحج شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين، وتعظيمها دليل على تقوى القلب، كما قال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فما يعظم أحد هذه الشعائر إلا وذلك دليل على تقوى قلبه لله جل وعلا ومراقبته لله جل وعلا. رزقنا الله جل وعلا وإياكم محبة هذه العبادات، وأعاننا الله وإياكم على تحقيق هذه العبادات العظيمة على ما يحب ويرضى. وفي الختام، نفعني الله وإياكم بما سمعنا وعلمنا ما جهلنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى إن شاء الله.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
1: لك. إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

حمدا والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه

لك الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

والنعمه لتعظم لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه

ونعمك لتعلم لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمك لتعلم

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

والنعمة لك.

لبيك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك.

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

والنعمه لدعوهم لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لدعوهم.

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

ونعمك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

والنعمه ندعوه لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه ندعوه لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه ندعوه لا شريك لك.

الحمد والنعمة لك الملك إلى اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

والنعمه فتعود لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه فتعود

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك.

والنعمه لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه

والنعمة

والنعمه لتعظم لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لتعظم.

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

والنعمه لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

والنعمه لدعوه لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لدعوه.

نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من المغرب، ونبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي العالمي يهنئ أبناء الضالع بمناسبة الذكرى الحادي عشر لتحرير المحافظة. رئيس الوزراء ووزير الخارجية يعود إلى عدن بعد زيارة رسمية قصيرة إلى القاهرة. بلادنا تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على أسطور الصمود المتجه إلى قطاع غزة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبد الله العليمي اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة الضالع للاطلاع على الأوضاع العامة في المحافظة والجهود المبذولة في الجوانب الأمنية والخدمية والتنموية والتحديات القائمة في كافة القطاعات. وخلال الاتصال استمع الدكتور العليمي من محافظ الضالع إلى شرح حول أوضاع المحافظة واحتياجاتها ومستوى الخدمات في المديريات والجهود التي تبذلها والسلطة المحلية لتخفيف من معاناة المواطنين ومتابعة ملفات ذات الأولوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للسلطة المحلية في محافظة الضالع بقيادة الأخ المحافظ ومساندة جهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات ومتابعة ملف التنمية ذات الأولوية بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز حضور مؤسسات الدولة في مختلف المديريات. وهنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ الضالع وكافة أبناء المحافظة الباسلة بمناسبة الذكرى الحادي عشر لتحرير الضالع، مؤكدة أن انتصار 25 من مايو من عام 2015 مثل نقطة تحول مفصلية في مسار المعركة الوطنية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، وكان من أوائل الانتصارات الوطنية التي كسرت المشروع الإيراني في بلادنا ورسخت إدارة أبناء الضالع في الدفاع عن الوطن والكرامة. وأكد الدكتور العالمي أن الضالع كانت ولا تزال حاضرة في مقدمة الصفوف من خلال جبهات القتال الممتدة في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ومشيدا ببطولات أبنائها وتضحياتهم إلى جانب بقية المحافظات في معركة الدفاع عن الوطن والكرامة واستعادة الدولة وإنهاء المشروع الكهنوتي الإيراني. وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي لأن الوفاء لتضحيات أبناء الضالع وشهدائها يقتضي أن تستعيد المحافظة دورها الوطني في بناء والتنمية، وأن تحظى باهتمام أكبر في المشاريع الخدمية والتنموية، موجها الحكومة إلى مضاعفة الجهود والاهتمام الأكبر بمحافظة الضالع وبما يتناسب مع تضحيات أبنائها وموقعها الوطني. وشدد الدكتور العليمي أهمية تعزيز اللحمة الوطنية والعمل بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة، مؤكدا أن هذه المرحلة الوطنية الهامة من تاريخ بلادنا تستدعي من الجميع ردم الخلافات وتجاوز الولاءات الضيقة وعدم جعل الاختلالات في الرؤى السياسية مهما كان سقفها سببا لإهدار دماء أبنائها أو تعميق الانقسام. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن أي اختلالات مكانها طويلة الحوار، وأن أي إقصاء أو تهميش على أساس منطقي أو قبلي أو سياسي لا يمكن القبول به، مشيرا إلى أن التاريخ أثبت أن الإقصاء لا ينتج إلا الأحقاد ولا يؤسس إلا لدورات متكررة من الصراعات، وأن الاحتواء والحوار والعمل المشترك هي الطريقة لحماية وطننا.

وأبنائنا وأجيالنا القادمة. كما ثمر الدكتور العالمي الدور الأخوي الصادق للأشقاء في المملكة العربية السعودية وجهودهم المستمرة ليلا ونهارا في دعم بلادنا وقيادته وشعبه دون تمييز أو إقصاء في مختلف ملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل رافدا مهما لجهود الاستقرار والتعافي وتخفيف معاناة المواطنين. وترحم الدكتور العليمي على شهداء الضالع وكل شهداء الوطن، سائنا لله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويغفر لهم، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المرابطين في مختلف الجبهات، وأن يعيد على الضالع وأبناء هذه المناسبة وقد تحقق لبلادنا الأمن والسلامة والاستقرار. من جانبه عبر محافظ الضالع عن تقديره لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي ومتابعته لأوضاع المحافظة واحتياجاتها، وتهنئته لأبناء الضالع بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدا أن السلطة المحلية ستواصل جهودها في خدمة المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار ومتابعة ملفات الخدمية والتنموية وفاء لتضحيات الشهداء وتطلعات أبناء المحافظة. أعادت دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني أمس إلى العاصمة المؤقتة عدن عقب زيارة رسمية قصيرة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. وشهدت الزيارة انعقاد أعمال الدورة التاسعة للحوار الاستراتيجي اليمني المصري التي ترأسها دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير خارجية والهجرة والشؤون المصرية الخارج الدكتور بدر عبد العاطي من الجانب المصري، حيث ناقش الجانبين سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والتحضيرات لعقد اللجنة العليا المشتركة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية والتحديات المشتركة في المنطقة. كما تلقى دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وبحث معه آفاق الشراكة الثنائية وتفعيل مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم جهود الحكومة اليمنية في استعادة مؤسسة الدولة وتحقيق الاستقرار، إلى جانب تسهيل أوضاع أبناء الجالية اليمنية والوافدين للعلاج والتعليم في مصر. وأكد الدولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا عقب وصوله إلى مطار عدن الدولي أن نتائج المباحثات في القاهرة كانت مثمرة وبناءة وتجسيد عميق للروابط التاريخية والمصرية التي تجمع اليمن ومصر، مشيرا إلى جهود توافق في الرؤية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التنسيق الجيوسياسي والأمني لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومواجهة التهديدات التي تمس بالأمن القومي العربي. ولفت الدكتور الزنداني إلى أن القيادة المصرية جددت موقفها الراسخ في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وبدأت باستعدادها الكامل لتقديم شتى أوجه الدعم السياسي والدبلوماسي والتنموي ونقل خبراتها في مجالات البنية التحتية، إلى جانب التسهيلات المقدمة للجالية اليمنية، مثمنا مستوى التنسيق والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تطويره بما يخدم المصالح المتبادلة. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليابانية الشديدة للممارسات والانتهاكات التي ارتكبها الوزير المتطرف سلطة الاحتلال الإسرائيلي بن غفير بحق المشاركين في الأسطول الإنساني المتجه إلى قطاع غزة أثناء احتجازهم من قبل قوات الاحتلال. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان وتعكس النهج التحريضي والعنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه. ودعت الجمهورية اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتها لموقف هذه الانتهاكات المتكررة
ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حماية المحتجزين وصون كرامتهم الإنسانية وفقا للقانون الدولي، مجددة موقفها الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع وحقه في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. بحثت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة مع السفير الياباني لدى اليمن يوتشي ناكاشيما سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والمشاريع التنموية المشتركة والدعم الفني والاقتصادي الذي تقدمه اليابان لليمن. واستعرض اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عددا من المبادرات والبرامج التنموية المقترحة للفترات القادمة، من ضمنها ورشة إعادة الإعمار في اليمن بالاستفادة من التجربة اليابانية في النهوض والإعمار بعد الحرب العربية الثانية، والمتوقع انعقادها الشهر القادم في عدن بمشاركة عدة جهات حكومية ودولية. وأكدت الوزيرة أفراح الزوبة على أهمية العلاقة الثنائية بين البلدين، مشيدة بالدعم الياباني المستمر للشعب اليمني في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والزراعة. من جانبه أعرب السفير الياباني عن استعداد بلاده لتعزيز الشراكة مع اليمن وتقديم المزيد من الدعم للمشاريع الاستراتيجية التي تلبي احتياجات التنمية اليمنية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي العليمي يهنئ أبناء الضالع بمناسبة الذكرى 11 لتحرير المحافظة. رئيس الوزراء ووزير الخارجية يعود إلى عدن بعد زيارة رسمية قصيرة إلى القاهرة. بلادنا تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التقديم أنا تسليم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: اشغلتوني واشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
3: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
1: مالي روحي تخرج من الجدار.
3: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: اقول لك مالي، اقول لك يا مره العيد على الابواب والعيال بلا كسوه، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفه، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: اقول لك كل مشكله ولها حل.
1: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعتوش.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوال.
1: هي ملعب طيب، مسمو ذا المول
3: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
3: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
4: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
6: تحت سقف واحد.
3: العنوان مأرب، شارع 40، أمام مأرب بارك.

الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لك.

0: Commander!
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وطهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه وأجاز التقصير ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر، ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصا في مواطن الحج، فهي مظنة للإجابة. وبالحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل، اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولى جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية. وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا اعتدلوا. الله أكبر
0: الله

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: تحيات لله الشرف، تحيات لله الشرف، الشرف الشرف. أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله. أشهد أن لا إله.

0: and I love them all.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: اللهم بعد بيني بين خطاياك وحد رشد الفار اللهم نقني خطاياك ويضل الدرس اللهم أصر خطايا درج والبرد سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: تحياتي أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم. اللهم إني عبدك المهلك في هذا الأمن وهذا القبر. سيدنا ربنا آتنا من الدنيا حسنة.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

والنعمه لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد لله.

ونعمك لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

ونعمك لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك لبيك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

الحسين إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

حمدا والنعمة لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لك

الحمد والنعم لبيك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

الخير إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك.

نعمك لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك.

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

0: إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: موجز الثالثة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، هنأ فيها بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلده الشقيق. وكما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاخيري مايلي رئيس جمهورية الأرجنتين، هنأ فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلده الصديق. أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليم اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة الضالع للاطلاع على الأوضاع العامة في المحافظة والجهود المبذولة في الجوانب الأمنية والخدمية والتنموية والتحديات القائمة في كافة القطاعات. وخلال الاتصال استمع الدكتور العليم من محافظ الضالع إلى شرح حول الأوضاع المحافظة واحتياجاتها ومستوى الخدمات في المديريات والجهود التي تبذلها السلطة المحلية للتخفيف من معاناة المواطنين ومتابعة ملفات ذات الأولوية في ظل الظروف الاستثنائية.

وشهدت عفوا الزيارة انعقاد أعمال الدورة التاسعة للحوار الاستراتيجي اليمني المصري. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدارة الجمهورية اليمنية الشديدة للممارسات والانتهاكات التي ارتكبتها أو يرتكبها الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي بن غفير بحق المشاركين في الأسطول الإنساني المتجه إلى قطاع غزة أثناء احتجازهم من قبل قوات الاحتلال. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبا مع السفير الياباني لدى اليمن يوتشي ناكاشيما سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والمشاريع التنموية المشتركة والدعم الفني والاقتصادي التي تقدمه اليابان لليمن. احتفى أبناء محافظة ريما بالعيد الوطني السادس أو 36 لقيام الجمهورية اليمنية في 22 من مايو من عام 1990 بحفل خطابي نظمته السلطة المحلية لأبنائها النازحين في محافظة مأرب والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية. انتهى الموجز، في أمان الله.

قلنا لك لا تعلمون لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك.

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

والنعمه لدعوهم لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لدعوهم.

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك.

والنعمة.

لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

النشرة الحادية عشر مساء أو النشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم. ونبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي العلمي يهنئ أبناء الضالع بمناسبة الذكرى 11 لتحرير المحافظة. حجاج اليمن يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. بلادنا تدين الاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي اتصالا هاتفيا بمحافظي محافظة الضالع للاطلاع على الأوضاع العامة في المحافظة والجهود المبذولة في الجوانب الأمنية والخدمية والتنموية والتحديات القائمة في كافة القطاعات. وخلال الاتصال استمع الدكتور العلمي من محافظ الضالع إلى شرح حول أوضاع المحافظة واحتياجاتها ومستوى الخدمات في المديريات والجهود التي تبذلها السلطة المحلية للتخفيف من معاناة المواطنين ومتابعة ملفات ذات الأولوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للسلطة المحلية في محافظة الضالع بقيادة الأخ المحافظ ومساندة جهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات ومتابعة ملفات التنموية ذات الاهتمام وذات الأولوية بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز حضور مؤسسات الدولة في مختلف المديريات. وهنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ الضالع وكافة أبناء المحافظة الباسلة بمناسبة الذكرى 11 لتحرير الضالع، مؤكدة أن انتصار 25 من مايو عام 2015 مثل نقطة تحول مفصلية في مسار المعركة الوطنية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، وكان من أوائل الانتصارات الوطنية التي كسرت المشروع الإيراني في بلادنا ورسخت إدارة أبناء الضالع في الدفاع عن الوطن والكرامة. وأكد الدكتور العلمي أن الضالع كانت ولا تزال حاضرة في مقدمة الصفوف من خلال جبهات القتال الممتدة في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

في البناء والتنمية وأن تحظى باهتمام أكبر في مشاريع الخدمة والتنمية، موجها الحكومة إلى مضاعفة الجهود والاهتمام الأكبر بمحافظة الضالع وبما يتناسب مع تضحية أبنائها ومواقعها الوطنية. وشدد الدكتور العالمي على أهمية تعزيز اللحمة الوطنية والعمل بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة، مؤكدا أن هذه المرحلة الوطنية الهامة من تاريخ بلادنا تستدعي من الجميع ردم الخلافات وتجاوز الولاءات الضيقة وعدم جعل الاختلافات في الرؤى السياسية مهما كان سقفها سببا لإهدار دماء أبنائها أو تعميق الانقسام. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن أي اختلالات مكانها طاولة الحوار، وأن الإقصاء أو التهميش على أساس منطقي أو قبلي أو سياسي لا يمكن القبول به، مشيرا إلى أن التاريخ أثبت أن الإقصاء لا ينتج إلا الأحقاد ولا يؤسس إلا لدورات متكررة من الصراعات، وأن الاحتواء والحوار والعمل المشترك هي الطريقة لحماية وطننا وأبنائنا وأجيالنا القادمة. كما ثمن الدكتور العالمي الدور الأخوي الصادق للأشقاء في المملكة العربية السعودية وجهودهم المستمرة ليلا ونهارا في دعم بلادنا وقيادتها وشعبه دون تمييز أو إقصاء في مختلف ملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل رافدا مهما لجهود الاستقرار والتعافي وتخفيف معاناة المواطنين. وترحم الدكتور العالمي على شهداء الضالع وكل شهداء الوطن، سائنا لله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المرابطين في مختلف الجبهات، وأن يعيد على الضالع وأبنائه هذه المناسبة وقد تحقق لبلادنا الأمن والسلامة والاستقرار. من جانبه عبر محافظ الضالع عن تقديره لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العريمي ومتابعته لأوضاع المحافظة واحتياجاتها وتهنئته لأبناء الضالع بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدا أن السلطة المحلية ستواصل جهودها في خدمة المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار ومتابعة ملفات الخدمية والتنموية وفاء لتضحيات الشهداء وتطلعات أبناء المحافظة. وقف حجاج اليمن اليوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة على صعيد عرفات الطاهر مع جموح حجاج بيت الله الحرام، حيث يقضون يومهم لأداء ركن الحج الأعظم. وشرع الحجاج في هذا اليوم بالدعاء والابتهال إلى الله وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة. كما أدى حجاج اليمن صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا مع جموع الحجاج بعد أن استمعوا إلى خطبة يوم عرفة في مسجد نمرة والمواقع التي خصصت للبعثة اليمنية منعا للازدحام وتنفيذا لتعليمات السلطة السعودية بعدم التعرض لأشعة الشمس. سيستمر بقاء الحجاج في عرفات إلى وقت الغروب قبل الإفاضة إلى مزدلفة، حيث يبيتون فيها حتى صبيحة اليوم العاشر يوم النحر، ثم يتوجهون لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الأضاحي والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية الشديد لممارسة والانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها ويرتكبها الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي من غفير بحق المشاركين في الأسطول الإنساني المتجه إلى قطاع غزة أثناء احتجازهم من قبل قوات الاحتلال. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان، وتعكس النهج التحريضي والعنصري الذي تمارسه سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه. ودعت الجمهورية اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لوقف هذه الانتهاكات المتكررة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حماية المحتجزين وصون كرامتهم الإنسانية وفقا للقوانين الدولية، مجددة موقفها الثابت والدعم لنضال الشعب الفلسطيني المشلوع وحقه في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمة

القدس الشرقية. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة مع السفير الياباني لدى اليمن يوتشي ناكاشيما سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والمشاريع التنموية المشتركة والدعم الفني والاقتصادي الذي تقدمه اليابان لليمن. واستعرض اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عددا من المبادرات والبرامج التنموية المقترحة للفترة القادمة، من ضمنها ورشة إعادة الإعمار في اليمن بالاستفادة من التجربة اليابانية في النهوض والإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، والمتوقع انعقادها الشهر القادم في عدن بمشاركة عدة جهات حكومية ودولية. وأكدت الوزيرة أفراح الزوبة على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدة بالدعم الياباني المستمر للشعب اليمني في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية، وخاصة في قطاع الصحة والتعليم والمياه والزراعة. من جانبه أعرب السفير الياباني عن استعداد بلاده لتعزيز الشراكة مع اليمن وتقديم المزيد من الدعم للمشاريع الاستراتيجية التي تلبي احتياجات التنمية اليابانية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي العالمي يهنئ أبناء الضالع بمناسبة الذكرى 11 لتحرير المحافظة. حجاج اليمن يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. بلادنا تدين الاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على أصول الصمود المتجه إلى قطاع غزة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن القراءة أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
3: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
1: مالي روحي تخرج من الجدار.
3: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
1: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعتوش.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوار.
1: هي ملف طيب، مسموض المول
3: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
3: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
4: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نفحات الحج الذي يأتيكم عبر إذاعة مأرب. مستمعينا الكرام، معاني العقيدة من خلال فريضة الحج. مستمعينا الكرام، في الحج معان عظيمة وحكم بالغة ومنافع كثيرة، كما قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. وفي هذه الحلقة نورد جملة من معاني العقيدة ومسائل أصول الدين من خلال هذه الفريضة. أولا، التسليم والانقياد لشرع الله تعالى. كم نحتاج إلى ترويض عقولنا ونفوسنا كي تنقاد لشرع الله تعالى بكل تسليم وخضوع، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالحج خير مثال لتحقيق هذا التسليم، فإن تنقل الحجاج بين المشاعر وطوافهم حول البيت العتيق وتقبيلهم للحجر الأسود ورمي الجمار وغيره كثير، كل ذلك أمثلة حية لتحقيق هذا الانقياد لشرع الله تعالى وقبول حكم الله عز وجل بكل انشراح صدر وطمأنينة قلب. لقد دعا إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام فقالا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لقد دعوا لنفسيهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح. ورضي الله عن الفاروق عمر إذ يقول عن الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول الحافظ ابن حجر: وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. ويقول قوام السنة إسماعيل الأصفهاني رحمه الله: ومن مذهب أهل السنة أن كل ما سمعه المرء من الآثار مما لم يبلغه عقله فعليه التسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا يتصرف في شيء منه برأيه وهواه. ويقول ابن القيم رحمه الله: إن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت نبيها وآمنت بما جاء أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها بسبب عدم معرفته. وقد كانت هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارفا وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بذلك ولما نهى عن ذلك ولما فعل ذلك، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام. ثانيا، مستمعينا الكرام، إقامة التوحيد. إن هذه الشعيرة العظيمة قائمة على تجريد التوحيد لله وحده لا شريك له. قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وحذر سبحانه من الشرك ونجاسته، فقال عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. بل من أجل تحقيق التوحيد لله وحده والكفر بالطاغوت شرع للحاج أن يستهل حجه بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج أن يقرأ في ركعتي الطواف بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما شرع الله تعالى التهليل عند صعود الصفاء والمروة. فيستحب للحاج والمعتمر أن يستقبل القبلة عند صعوده الصفاء والمروة ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ومن أجل تحقيق التوحيد أيضا كان خير دعاء يوم عرفة أن يقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي مناسك الحج وشعائره تربية للأمة على إفراد الله سبحانه بالدعاء والسؤال والطلب والرغبة إليه والاعتماد عليه والاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤالهم والافتكار إليهم. فالدعاء مشروع في الطواف والسعي وأثناء الوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام وفي مزدلفة، كما يشرع الدعاء وإطالته بعد الفراغ من رمي الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق. ثالثا، تعظيم شعائر الله تعالى وحرماته. قال الله تعالى بعد أن ذكر أحكاما عن الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات المقصودة هنا أعمال الحج المشار إليها في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم مناسك الحج عموما من تقوى القلوب، وتعظيم شعائر الله تعالى يكون بإجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها. يقول ابن القيم رحمه الله: وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة، يعني الكعبة، حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. ورابعا مستمعينا الكرام، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أعمال القلوب وأفضل شعب الإيمان، ومحبة الرسول تستوجب متابعته والتزام هديه. وإن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء القيام بمناسك الحج سبب في نيل محبته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لمحبة الله تعالى، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خامسا مستمعينا الكرام، تحقيق الولاء بين المؤمنين والبراءة من المشركين. الحج يجمع الشمل وينمي الولاء والحب والنصرة بين المؤمنين. وإذا كان المسلمون يجمعهم مصدر واحد في التلقي، الكتاب والسنة، وقبلتهم واحدة، فهم في الحج يزدادون صلة واقترابا، حيث يجمعهم لباس واحد ومكان واحد وزمان واحد، ويؤدون جميعا مناسك واحدة. كما أن في الحج أنواعا من صور الولاء للمؤمنين، حيث الحج مدرسة لتعليم السخاء والإنفاق وبذل المعروف أيا كان، سواء كان تعليم جاهل أو هداية تائه أو إطعام جائع أو إرواء غليل أو مساعدة ملهوف. وفي المقابل ففي الحج ترسيخ لعقيدة البراء من المشركين ومخالفتهم. يقول ابن القيم: استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين لا سيما في المناسك. لقد لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد خلافا للمشركين في تلبيتهم الشركية، وأفاض من عرفات مخالفا لقريش حيث كانوا يفيضون من طرف الحرم، كما أفاض من عرفات بعد غروب الشمس مخالفا أهل الشرك الذين يدفعون قبل غروبها. ولما كان أهل الشرك يدفعون من المشعر الحرام مزدلفة بعد طلوع الشمس، خالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم عوائد الجاهلية ورسومها، كما في خطبته في حجة الوداع حيث قال: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. يقول ابن تيمية: وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات. سادسا، تذكر اليوم الآخر واستحضاره. فإن الحاج إذا فارق وطنه وتحمل عناء السفر، فعليه أن يتذكر خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وأهوالها. وإذا لبس المحرم ملابس الإحرام، فعليه أن يتذكر لبس كفنه وأنه سيلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا. وإذا وقف بعرفة فليتذكر ما يشاهده من ازدحام الخلق وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم، موقف القيامة واجتماع الأمم في ذلك الموطن. قال ابن القيم: فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم. وبهذا نختتم حلقتنا مستمعينا الكرام من برنامج نفحات الحج، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة قادمة عبر إذاعة مأرب. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام إذاعة مأرب صوت الحق الهادر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
0: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير في هذه الأيام المباركات من أيام شهر ذي الحجة. مستمعينا الكرام، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك، ومع إطلالة العشر الكرام، العشر الأول من شهر ذي الحجة. أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة لنتحدث وإياكم عن فضل هذه العشر ومكانتها وخصائصها. يسرني أن أرحب في مستهل هذا اللقاء بضيفنا في الاستوديو الشيخ محمد خديف، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخ محمد، في البداية مرحبا بك وأهلا وسهلا.
1: حياك الله،
0: وعشر مباركات على الجميع إن شاء الله.
1: علينا وعليكم بكل خير.
0: مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك والتي نبثها لكم مع إطلالة العشر الأول من شهر ذي الحجة، هذه العشر الكرام المباركات التي جعل الله عز وجل فيها نفحات لعباده الصالحين. أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد خديف عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والذي سيحدثنا عن فضل هذه العشر وخصائصها. أهلا وسهلا بكم شيخ محمد، مرحبا بك مجددا.
1: حياك الله وإياك.
0: في البداية، مواسم الخيرات التي تمر على المؤمن والتي جعل الله عز وجل فيها الكثير من النفعات الإيمانية والفرص الجميلة لاغتنام العمل الصالح فيها، حبذا لو بدأنا من هذا المدخل.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، خلق الزمان واختار منه الشهور والأيام الفاضلة، جعل من هذه الأيام أيام العشر من ذي الحجة، فهي موسم عظيم من مواسم الخير من مواسم الطاعات، أخبر فيها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن العمل فيها لا يعدله عمل من الأعمال في غيرها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عمل أحب إلى الله تبارك وتعالى من أيام العشر من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام لها مزية ولها فضل على غيرها من الأيام، باعتبار أنه يجتمع فيها جميع القربات والعبادات والطاعات، فلا يكون في زمن من الأزمان تجتمع فيه أمهات العبادة كاجتماعها في مثل هذه الأيام. يجتمع في هذه الأيام مباني الإسلام كلها من الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولا يمكن أن يكون هناك اجتماع لهذه الفضائل وهذه الفرائض والواجبات إلا في مثل هذه الأيام العشر.
0: وفي أيامنا بالذات نحن في الدول التي أيضا فيها مواجهة للمشاريع الظلامية، هناك أيضا الركن الجهاد يأتي في نفس الوقت.
1: نعم، الجهاد قرنه أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث باعتبار يعني أنه لا يمكن لأحد أن يبلغ يعني هذا الفضل للعمل الصالح في هذه الأيام إلا رجل خرج يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإذا خرج في مثل هذه الأيام فقد كان له الفضل العظيم، باعتبار أن الأعمال تفضل في هذه الأيام، ومن الأعمال التي تفضل في هذه الأيام عمل الجهاد في سبيل الله، فهو من أفضل الأعمال في غيرها، وهو من أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر.
0: طيب شيخنا الكريم، حين يأتي هذا الفضل الكبير أيضا لمن هو في الحرم وفي الأراضي المقدسة، يعني يكون الأجر أكبر من ذلك؟ لا شك
1: أن الأجر في مكة أعظم لاجتماع شرفي الزمان والمكان، فالفضل لأهل الأمصار فضل زمان هذه الأيام العشر، بينما في مكة يجتمع إلى جوار فضل الزمان فضل ليش المكان، فتعظم بركة الأعمال وتضاعف الأجور في مكة أعظم من غيرها، وتكون البركة في هذه الأيام ليست خاصة فقط لمن كان في مكة من الحجيج، بل هي في حق أهل مكة لشرفي الزمان والمكان ولحق غيرهم من أهل الأمصار لشرف هذه الأيام الفاضلة.
0: أيضا شيخنا الكريم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن أن هذا العمل الصالح في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد، عندما يجتمع الجهاد والعمل الصالح في كأيامنا نحن الآن، ونحن نواجه مشروع كهنوتي ضال ومنحرف، ونواجهه أيضا بالعمل الصالح في أيام الجهاد أيضا وفترة الرباط.
1: كما ذكرنا لا شك أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لا يعدله عمل، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال أفضلها الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا لا يعني الاقتصار على مثل هذه الشعيرة وهذا الواجب العظيم في مثل هذا، فالأعمال أفضليتها بحسب الحاجة لها، بحسب الحاجة لها وبحسب أقول الداعي لها. فأفضل الأعمال كما ذكر شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله كل شيء في حينه، حين ينادي المنادي للصلاة أفضل الأعمال أن تردد الأذان، وحين ينادي منادي الجهاد يا خيل الله اركبي أفضل الأعمال أن تذهب للجهاد، وحين يأتيك الضيف إلى دارك أفضل الأعمال أن تسعى في إكرام الضيف وخدمته. فخير وأفضل الأعمال كلا في حينه. وخير الناس من يحقق هذه الأعمال كلها. فإذا كان يعني إذا رأيت العلماء وجدته بينهم، وإذا رأيت العباد وجدته بينهم، وإذا رأيت المجاهدين وجدته معهم، فهؤلاء هم خير الناس الذين يأخذون بشمولية الدين ويحققون فرائضه وشعائره كلا في حينه.
0: شيخنا الكريم أيضا من الأعمال الصالحة ومن أزكاها وأبرها الحج، وكما ذكرتم اجتماع فضيلة الزمان والمكان لمن جاءت العشر وهم في الحرم أو في أرض الحرمين، من يملك مالا وهو ميسور وقادر أليس من الأفضل أيضا أن ينطلق للحج؟
1: لا شك أن من أفضل الأعمال في هذه الأيام، في أيام العشر، من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى أداء هذه الفريضة. ففريضة الحج من الفرائض العظيمة التي لا كمال لدين العبد القادر إلا بأدائها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن المرأة إذا حج فلم يرفث ولم يفسق عاد ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والنصوص الواردة في فضيلة الحج وأهمية تكراره ليس فقط مرة واحدة أكثر من أن تحصى. أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال أيما عبد أصححت له في جسمه ووسعت عليه في رزقه تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، هكذا جاء في الحديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الحج من أفضل الأعمال التي ينبغي على المسلم العناية بها وأن يسعى لها في وقت يكون هو أقدر على تحقيق هذه الفريضة، لا أن يتأخر إلى آخر العمر ولا يتسنى له أن يقوم بالحج كما قام به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فالحج المبرور هو الحج الذي يتوسع فيه صاحبه من الأعمال الصالحة والنفع المتعدي للحجيج، ويخلص المرء فيه لله تبارك وتعالى، ويحسن فيه الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: إذن هنا رسالتنا مستمعينا الكرام لكل ميسور لم يؤدي فريضة الحج أن يبادر إلى أداء هذه الفريضة العظيمة، كما ورد في الحديث حجوا قبل ألا تحجوا، فقد تعرقل الأوقات، قد يعرقل المرء من أن يصل إلى بيت الله الحرام قد تتصعب الأمور أو تكثر أو تأتي الظروف أو المصائب أو الأمراض، ولا يستطيع المؤمن أن يؤدي هذه الفريضة كما كان يتمنى أن يؤديها. فما بالنا كما ذكرت شيخنا الكريم أيضا باستحباب تكرار الحج لمن كان ميسورا. لا زلنا نفاجأ أن هناك ميسورين بل أثرياء جدا لا يفكرون في الحج، وربما قد زار عشرات الدول للسياحة والنزهة أو للتجارة ولم يفكر إطلاقا في أن يزور بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة العظيمة.
1: لا شك أن هذا الذي هذا حاله حرم نفسه خيرا وأجرا عظيما. في الحديث من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو بهذا يحث كل قادر على أن يبادر إلى الحج وألا يتراخى أو يتكاسل. ومن يضمن لنفسه أن يعيش؟ فربما يفارق الإنسان الحياة وتكون هذه الفريضة في عنقه كان قادرا على أدائها ولم يؤدها.
0: إذن مستمعينا الكرام، بدأنا الحديث عن فضل هذه العشر الكرام وأهم الأعمال الصالحة فيها، وبدأنا بأمهات الأعمال الصالحة التي تجتمع مع هذه الأيام لتنافسها في الأجر والثواب، سواء كان بفضل الزمان فقط أم باجتماع فضلي الزمان والمكان. فاصل قصير ثم نأتي إلى بعض الأعمال والخصائص التي تترافق مع أيام عشر ذي الحجة، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث اذاعه مأرب في كل مكان في هذه الحلقه من يستفتونك. اجدد الترحيب بكم مع هذه العشر الكرام العشر الاول من شهر ذي الحجه. ارحب مجددا بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ محمد خديف عضو لجنه المكونات الدعويه بمحافظه مأرب، فاهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: الله يحييك.
0: يتساءل الكثير من المسلمين يا ترى إذا كان هذا الفضل العظيم في هذه العشر الكريمات، فيا ترى ما هي أهم الأعمال التي ينبغي أن يتقرب المسلم فيها إلى الله سبحانه وتعالى؟
1: أهم الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، أولا أن يجدد النية مع الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة، وأن يخلص لله سبحانه وتعالى كافة أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد على هذه القضية في مثل هذه الأيام، وهي قضية أساسية تظهر من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج: لبيك حجا لا رياء، أو قال حجة لا رياء فيها ولا سمعة. تظهر أهمية أو يظهر أهمية الإخلاص وتجديد النية والقصد لله تبارك وتعالى من خلال التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تجديد النية وإخلاص النية لله تبارك وتعالى هذا مطلوب من المسلم في كل وقت، فلا خير في عمل لا يخلص المرء فيه لله تعالى، بل ربما كان هذا العمل وبالا على صاحبه، كما جاء في الحديث الصحيح في شأن أول حطب جهنم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، حيث شفي الأصبحي قال: دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت فيها رجلا حوله الناس مجتمعون، فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمكثت أرقبه حتى انتهى من حديثه، فلما انتهى أقبلت عليه فقلت: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أفعل لا أحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ليس غيري وغيره. ثم نشغ نشغة طويلة أغمي عليه، وهكذا في المرة الثانية والثالثة، فلما أفاق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ذكر العالم، ذكر المجاهد، ذكر المنفق لأمواله، لكنه لم يخلص لله تبارك وتعالى في عبوديته. هذا الحديث أخذه شفي ورحل به إلى الشام، فدخل على معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقال فساق الحديث على معاوية فبكى بكاء شديدا حتى أغمي عليه، وقال من بحضرته: لقد جاء هذا الرجل بشر، جاء هذا الرجل بشر. فلما أفاق معاوية قال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من الأعمال التي ينبغي على الإنسان العناية بها في هذه الأيام الفرائض، فما تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى بشيء أحب إليه سبحانه وتعالى مما افترضه عليه. العناية بشأن الصلاة التي هي عمود الدين، أول ما فرض الله عز وجل وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وآخر عروة تنقض من عرى الدين، فينبغي المبادرة إلى إقامة الفرائض والمحافظة عليها في مثل هذه الأيام، والإقبال على ذكر الله تبارك وتعالى، فإن الله جل جلاله جعل هذه الأيام أيام ذكر ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير هي أيام العشر، عندنا الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق، أيام التشريق. فهذه الأيام يشرع ويستحب فيها الإكثار من الذكر في كل وقت، كما يستحب فيها التكبير والتهليل والتحميد عملا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله تبارك وتعالى وأحب إليه العمل فيهن من العشر من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأيام يشرع فيها التكبير، ويسن للقدوات من المسلمين أن يرفعوا أصواتهم بذلك، كما كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعلان.
0: كان
1: يرفعان أصواتهما بالتكبير ويخرجان إلى السوق، فيفعلون ذلك ويرفعون أصواتهم بالتكبير حتى يكبر الناس بتكبيرهما. فهذه من السنن المهجورة المنسية في مثل هذه الأيام. ولا شك أيضا أن من أهم الأعمال وأفضل الأعمال في مثل هذه الأيام الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي رواية: أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية قال: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فالصيام لا شك أنه من أفضل الأعمال في هذه الأيام. وهناك آثار عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الصيام في مثل هذه الأيام. وفي هذه الأيام يشرع أيضا صوم يوم عرفة، فإن من خصائص هذه الأيام أن من أيامها يوم عرفة، وهو يوم عظيم أكمل الله فيه النعمة وأتم الديانة على المسلمين. فيه أنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم يتنزل الرب تبارك وتعالى ويدنو من عباده فيباهي بهم الملائكة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا اليوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه الرقاب. ما من يوم يعتق الله فيه عز وجل من الناس أعظم من هذا اليوم، وإنه ليدنو من العباد فيقول: ما أراد هؤلاء، يباهي بهم ملائكته سبحانه وتعالى. من خصائص أيضا هذه الأيام وفضائلها أن فيها يوم النحر، ويوم النحر هو أعظم أيام الدنيا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: أعظم الأيام وأفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم الثاني ليوم النحر. سمي بيوم القر لأن الحجيج في اليوم الثاني ليوم العيد يستقرون في منى، فسمي بيوم القر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، فيه أعمال الحج العظيمة، فيه رمي جمرة العقبة، وفيه الطواف، وفيه السعي، وفيه الحلق، وما شابه ذلك من الأعمال العظيمة التي تكون في هذا اليوم المبارك.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعنا الكريم، نذهب إلى فصل قصير لنأتي إلى محورنا الثالث في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
2: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعنا الكريم، متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان، في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي خصصناها للحديث عن فضل أيام العشر من ذي الحجة. أرحب مجددا بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد خديف، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم، الحديث عن العشر وفضائلها وخصائصها كما يقال حديث ذو شجون، فهي كثيرة الأعمال وكثيرة الأهمية وذات فضل كبير في حياة المسلم. لو عدنا إلى بعض التفصيلات المتعلقة أيضا ببعض الأيام، من الناس من يعتبر اليوم الثامن أيضا مقارب لليوم التاسع وأن له فضلا خاصا، وبالتالي فيتركون الصيام في 7 الأيام الأول من ذي الحجة ثم يبدأون الصوم من يوم الثامن. فيوم الثامن أو ما يسمى عند العامة بيوم الوقفة الكبرى، هل له ميزة خاصة أو ذكر خاص في الأحاديث النبوية أو في الشريعة بشكل عام؟
1: اليوم الثامن هو يوم التروية، وهو يوم مبدأ الحجيج، فيه يهلون بالحج
0: يعني حاز فضله كيوم يعني كونه مبدأ الحج.
1: أي كونه مبدأ الحج، ولا أعلم نصا صحيحا واضحا في أن لهذا اليوم فضلا معينا كما جاء في مثلا فضل يوم عرفة، أو كما جاء في فضل يوم النحر، أو كما جاء في فضل يوم القر.
0: إلا من أين جاء الناس بمسمى الوقفة الصغرى يعني حسب علمكم؟
1: ما أعلم لذلك مرجعا، والله تعالى أعلم. ما أعلم،
0: تسمية عامية.
1: نعم، لكن عموما لا شك أنه من الأيام الفاضلة، باعتبار كما ذكرنا أنه مبدأ أيام الحج، سمي بيوم التروية لأن الناس في الزمن الماضي كانوا يتروون فيه من الماء ويحملون الماء، لأنهم يمكثون يعني في اليوم الثامن وفي اليوم التاسع في عرفة وفي اليوم العاشر، لا يعودون إلا في اليوم العاشر، فكانوا يأخذون ويحملون ويتروون من الماء في هذا اليوم، في اليوم الثامن. ولا شك أنه أن فضله عظيم، باعتبار ما أشرنا إليه أن الحجيج فيه يلبون، وأنهم ينطلقون من مقاماتهم في مكة إلى منى، يعني يبيتون فيها في اليوم الثامن ثم يصعدون على عرفة. ففضله باعتبار فضيلة هذه الأيام كلها، وباعتبار أنه مبدأ الحج والحجيج.
0: لا شك أيضا أننا سنتناول بعض الأيام بشكل خاص، كيوم عرفة بحلقة خاصة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يتعلق بيوم النحر وأداب الأضاحي وأحكامها وأداب العيد، سنأتي إلى تفصيلتي في حلقة أخرى شيخنا الكريم. بشكل عام يعني من الأعمال الصالحة التي يتقرب إليها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى فيها في هذه الأيام أن يسعى لتهيئة أسرته وتجهيز أضحيته. الفضل العظيم في البحث عن أضحية والسعي إلى تحقيق هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام.
1: لا شك أن الأضحية من الشعائر التعبدية التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحثت عليها هذه الشريعة، و يعني فيها من الأجر الكثير، باعتبار أن الموسر من المسلمين يعود بالفضل على من لا يعني أضحية له، فيقسم هذه الأضحية بينه وبين جيرانه كهدية، ويعطي منها للفقراء، فتحل كما يقال السعادة في جميع بيوت المسلمين، الأغنياء منهم والفقراء. فينبغي فعلا علينا في مثل هذه الأيام التهيؤ لتهيئة أنفسنا وتهيئة فعلا أبناءنا وأهالينا لاستغلال هذه الأيام العشر بالقربات والأعمال الصالحة كما كان السلف يعظمونها. فقد جاء في بعض الآثار أن السلف كانوا يعظمون 13، يعظمون 10 الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم، فهي معظمة. وكان بعض السلف كسعيد مثلا كان يقول أيقظوا خدمكم ليتسحروا فيصوموا في مثل هذه الأيام، يوم عرفة وغيرها من الأيام. فهذه الأيام أيام معظمة وأيام فاضلة، ينبغي علينا فعلا إذا كان السلف يوقظون الخدم فمن باب أولى أن يعتني الإنسان ببنيه، أن يعتني الإنسان بأهله وزوجه، ويؤهلهم أو يعدهم نفسيا لأن يستقبلوا هذه الأيام بالتوبة النصوح، يستقبلوا هذه الأيام بالأعمال الصالحة، بالحفاظ على الفرائض، بكثرة الصدقة، بزيارة الأرحام، يؤهلهم أو يعني يجعلهم يستعدوا لاستقبال هذه الأيام بصالح الأعمال، بصالح الأعمال.
0: من الجميل أيضا شيخنا الكريم إحياء روح التكافل الاجتماعي، وما أحوجنا بالذات في ظروف الحرب إلى إحياء هذا الجانب، الصدقات وأفعال الخير وغيرها من الإحسان للآخرين وإسعادهم استعدادا لهذه الأيام الجميلة، وكذلك أيضا لفرحة العيد وغرس البسمة في قلوب الآخرين. ما مدى احتياجنا اليوم في هذه العشر بالذات إلى إحياء روح التكافل الاجتماعي في المجتمع؟
1: هذا لا شك أنه من أقول يعني الأمور التي تنكي في قلب الإنسان.
0: نعم، بالذات مع وجود آلاف الأسر من المحتاج،
1: الآلام الموجودة عند الناس آلام عظيمة، آلام عظيمة. الكثير منهم يعني يعيشون حياة فقر، ويعيشون حياة يعني مرض، منهم الجرحى والمعاقين، ومنهم المشلولين، ومنهم من لا يجدون المأوى، ومنهم من لا يجدون المطعم والمشرب. وهذا واقع نحن نعيشه، واقع نحن نعيشه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا القادرين والموسرين، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يحث الناس على ذلك، حتى قال الصحابة: ما رأينا لأحد منا حق في فضل، أن يكون عنده فضل ثم لا يعطيه لغيره. دعا النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى المستضعفين الذين اجتووا المدينة ودخلوا إليها وهم لابسي لجلود النمار وما شابه ذلك، فقال، قام في المسجد عليه الصلاة والسلام وقال: ليتصدق أحدكم من صاع بره، من صاع تمره، من صاع شعيره، من درهمه، من ديناره. فكأن الناس والقوم تقاعسوا وتخاذلوا، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنما فقئ فيه الرمان، كأنما فقئ فيه حب الرمان كما جاء في الحديث. فقام رجل من الصحابة فجاء بصرة فيها ذهب حتى كادت تعجز منها يده، طرحها في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل كل واحد من الصحابة يبادر، هذا يأتي بالطعام، وهذا بالشراب، وهذا باللباس، حتى كانت أكواما في المسجد. فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهلل وجهه كما جاء في الحديث كأنه مذهبة. وقال الحديث المشهور المعلوم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فما أحوجنا إلى أن نحيي مثل هذه الشعائر العظيمة في مثل هذه الأيام، نهتم ونبادر للأعمال الصالحة اللازمة المتعلقة بالفرائض والواجبات والشعائر التعبدية المتعلقة بالشخص، وأيضا نسعى للشعائر التعبدية المتعدية التي يصل نفعها للغير. أسأل الله أن ينفعنا وأن ينفع

والعمل الصالح والإحسان إلى الآخرين، وأن تتوسع المشاريع الخيرية سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي لتطال وتصل إلى الأسر المحتاجة. وما أحوجنا اليوم أن نغرس البسمة في قلوب الآخرين كما نسعى لغرسها في قلوبنا وقلوب أهالينا وأولادنا. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، ونشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد خديف، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب. هذه في الختام تحية عطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من التسجيل ياسر البيحاني، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم الركن الخامس، والتي سنتحدث فيها عن أهم أركان الحج، بل هو ركنها الركين وأساسها الأول، ألا وهو الوقوف بعرفة. نحن في هذا اليوم الطيب المبارك، يوم عرفة، هذا اليوم الذي هو أفضل أيام الله، يسرنا أن نلتقيكم في هذه الحلقة لنتحدث عن الركن الأعظم من أركان الحج. الوقوف بعرفة مستمعينا الكرام ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فإن الحج قد فاته، لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذا المقال يبين فضل يوم عرفة ومكانته وبعض الأعمال التي يستحب فيها. فيبدأ يوم عرفة من فجر يوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر يوم العيد، وتحديدا مع دخول وقت صلاة الفجر، وينتهي وقت الوقوف بعرفة بالنسبة للحجاج بطلوع فجر يوم النحر. ويوم عرفة له فضل عظيم ومكانته في الإسلام، وذلك كونه يقع في الأشهر الحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيامنا العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. بل قد جاء في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وجاء في هذه الأيام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. كما يعتبر يوم عرفة هو اليوم الذي أتم الله فيه دين الإسلام، فقد قال عمر رضي الله عنه: إن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو كانت علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. كما يعتبر يوم عيد لمن وقف بعرفة، فقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى، أي أيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام. ويوم عرفة يستحب الإكثار فيه من الدعاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما يكثر فيه العتق من النار. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وفي يوم عرفة يباهي الله تعالى بمن وقف بعرفة أهل السماء، وقد جاء في الحديث أن الله يباهي بأهل عرفة أهل السماء. كما يعتبر الوقوف بعرفة الركن الأعظم للحج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وصيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة، فليحرص المسلم على صيام يوم عرفة لما فيه من فضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ولا يجوز للحاج صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا حين وقف في يوم عرفة. وفي الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، أي للحجاج. ومما يرافق يوم عرفة سنة التكبير، وهو نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق يسن في كل وقت، بينما المقيد يسن في أدبار الصلوات المفروضة، ويكون بالنسبة لعامة الأمة ولغير الحاج يكون من صبح يوم عرفة حتى ثالث أيام التشريق. أما التكبير المطلق فيسن في عشر ذي الحجة، كما يستمر في عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق، والسنة أن يجهر بذكره، إلا النساء فلا يجهرن بذلك. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولا مشكلة في كثير من الصيغ المتعارف عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد على الناس في ذلك، وكل الصيغ الواردة وردت عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وأما الدعاء في يوم عرفة فهو ذو فضل عظيم، فيوم عرفة من الأيام التي ينبغي للمسلم أن يعتني بالدعاء فيها، فيدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبغيره، كما يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ونحوهما من الأذكار، مع الإلحاح في السؤال والتضرع لله تبارك وتعالى والاجتهاد في هذا اليوم العظيم. وأفضل الدعاء في يوم عرفة هو ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ويستحب أيضا كثرة الذكر لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيام العشر. وقال الإمام النووي: وأعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذه العشر زيادة على غيرها، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي أيام العشر.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من الركن الخامس. أما تسمية يوم عرفة فقد ورد فيها كثير من الأسباب، فقيل سمي يوم عرفة بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون به، وقيل سمي بذلك لأن جبريل طاف بإبراهيم عليه السلام كان يريه المشاهد فيقول له أعرفت أعرفت، فيقول إبراهيم عرفت عرفت، وقيل لأن آدم عليه السلام لما هبط من الجنة وكان من فراقه حواء ما كان فلقيها في ذلك الموضع فعرفها وعرفتها، وعرف كذلك باسم عرفات كما قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال العمري عرفات علم للموقف سمي بجمع، وقال بعد أن أورد بعض الأقوال الواردة في سبب تسميته بعرفة وعرفات وهي من الأسماء المرتجلة لأن عرفة لا تعرف في أسماء الأجناس. وقيل أن من أسباب التسمية بيوم عرفات أن الله سبحانه وتعالى يوم خلق آدم نثر ذريته من ظهره في ذلك الموقف أي في عرفات، فنثرهم من جهة يمين ظهره ومن جهة شمال ظهره، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أن الله عرفهم بأنه ربهم ففيه عرفوا ربهم سبحانه وتعالى. وأما حدود عرفة فكما قال ابن عباس رضي الله عنه حد عرفة من الجبل المشرف على بطن عرفة، هو بطن عرفة وهو ما يبين العلمين اللذين هما حد عرفة والعلمين اللذين هما حد الحرم إلى جبال عرفة أي الوصيق، والوصيق هو موضع أعلاه لكنانة وأسفله لهذيل أي ملتقى الوصيق إلى وادي عرفة. قال وموقت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بين الأجبل التبعة والتبيعة والثابت، وهي تبع شجر تعمل منه القسي، وقيل سمي الآل لأن الحجيج إذا رأوا آلوا إليه أي اجتهدوا ليدركوا الموقف، وعلى جبل الرحمة مسجد ومنبر لوقوف الخطيب عشية يوم عرفة، وكان هذا الجبل صعب المرتقى فسهله الوزير الجواد الأصفهاني وبنى فيه مسجدا ومصبا للماء. ومن الجميل أيضا أن يتوافق يوم عرفة مع يوم الجمعة، فيوم عرفة أو عرفات ميدان واسع أرضه مستوي يبلغ نحو ميلين طولا في مثلها عرضا، وكانت عرفة قرية فيها مزارع وخضر وبها دور لأهل مكة، أما اليوم فلم يبق لهذه الدور من أثر، وموضع الوقوف بعرفة يسمى كما قال ياقوت العرف بتشديد الراء العرف، وعرفة كلها موقف. وحدد الفاسي موقف النبي صلى الله عليه وسلم أنه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف، وهي من وراء الموقف، وهي التي عن يمينها وورائها صخرتان منصلتان بصخر الجبل المسمى بجبل الرحمة، ولا فضيلة للوقوف على الجبل الذي يقال له جبل الرحمة بعرفة، فإن عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عرفة كلها موقف. وعن عمرو بن دينار قال رأيت منبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمان ابن الزبير ببطن عرفة حيث يصلي الإمام الظهر والعصر عشية عرفة مبنيا بحجارة صغيرة في رواية صغار قد ذهب به السيل، فجعل ابن الزبير منبرا من عيدان. وعن يزيد بن شيبان قال كلنا في موقف عرفة لنا بعرفة، قال فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال إني رسول رسول الله إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. أما متى يتوجه الحاج إلى عرفة فإنه يتوجه بعد طلوع الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، يتوجه الحجاج إلى عرفة ويصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر بمسجد نمرة، وسمي مسجد نمرة بهذا الاسم نسبة إلى نمرة وهو جبيل أو جبل صغير يقع غرب مشعر عرفات، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة وبعد زوال الشمس انتقل إلى بطن وادي عرنة وخطب وصلى، ثم انتقل إلى موقفه بالصخرات. ويعد مسجد نمرة من أهم معالم مشعر عرفة حيث بني في منتصف القرن الثاني الهجري في الموضع الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وبه يصلي حجاج بيت الله صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعا وقصرا، وهذا الجمع والقصر هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص بيوم عرفة سواء للمقيم أو للمسافر.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. ومن الأمور المهمة التي ينبغي أيضا أن نعرفها عن يوم عرفة وما فيه من الأعمال، أن يوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب، ويوم يجتمع فيه حجاج بيت الله الحرام من كافة أرجاء الدنيا على صعيد واحد، يلبون دعاء ربهم ويؤدون ما فرضه عليهم، يرجون رحمة الله ومغفرته، ويدعونه سبحانه وتعالى أن يعتقهم من النار. إنه يوم إكمال الدين وإتمامه. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وهناك أدعية كثيرة يدعو بها المؤمن في هذه الوقفة، وله أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن المعالم البارزة في مشعر عرفات جبل الرحمة، ويقصده الحجاج في يوم عرفة للوقوف فيه والتضرع والدعاء، وعرفة كلها موقف، لقوله صلى الله عليه وسلم: قد وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. والجبل عبارة عن تلة صغيرة مستوية السطح وواسعة المساحة، ويقع شرقي منطقة عرفات الواقعة بين مكة والطائف بنحو 22 كيلومترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى، ويبلغ طوله 300 متر ومحيطه 640 مترا، وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 مترا. وذكر ابن جبير الأندلسي وصفا لجبل الرحمة في كتابه رحلة ابن جبير: في آخر ذلك البسط جبل الرحمة، وحوله موقف الناس، والعلمان قبله بنحو الميلين، فما أمام العلمين إلى عرفات حل، وما دونهما حرم، وبمقربة منهما ما يلي عرفات بطن عرنة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتفاع عنه في قوله: عرفات كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، فالواقف فيه لا يصح حجه، فيجب التحفظ من ذلك، لأن الجمالين عشية الوقفة ربما استحثوا كثيرا من الحجاج وحذروهم الزحمة في النفر واستدرجوهم بالعلمين. وأطلق على جبل الرحمة عدة أسماء، واشتهر بمسمى جبل الرحمة، وعرف أيضا بجبل الدعاء كما يطلق عليه القرين وجبل النايت، وقديما عرف بالآل. وأورد عاتق البلدية بعض أسماء جبل الرحمة في كتابه معالم مكة التاريخية، وهذا الجبل يسمى جبل الرحمة، ويسمى القرين، كما يسمى أيضا لالا، ويسمى النابت. وهذا الجبل هو جزء من عرفات، ولكن عرفة كلها موقف. وبعد الوقوف بجبل عرفات ينفرون فيذهبون إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويبيت الحاج بمزدلفة ليلة عيد الأضحى، أي ليلة يوم النحر، فذلك أيضا جزء من مناسك الحج ومن المستحبات المهمة. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتمنى التوفيق لنا ولكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الطيب المبارك أن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا اليوم من النار، وأن يهل علينا العيد باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وتقبل الله منا ومنكم، وتقبل الله من حجاج بيته الحرام حجهم وأعادهم بذنب مغفور وسعي مشكور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج خير الأيام. برنامج خير الأيام برنامج ديني يسلط الضوء على أهمية الأيام العشر من ذي الحجة وأيام التشريق، ويتطرق إلى مناسك الحج وكيفيتها بطريقة عملية محببة للقلوب. خير الأيام من إعداد وتقديم حنان الأغبري، إخراج مجاهد بن سليم.
1: مستمعين الكرام، أهلاً ومرحباً بكم في أعظم أيام العام. مما امتازت به عشر ذي الحجة وفضلت به على غيرها من أيام العام أن فيها يوم عرفة، وهو يوم من أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات، ويباهي الله بعباده أهل السماوات. ويوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. ويوم عرفة من مفاخر المسلمين وأعيادهم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ويوم عرفة يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، فما أجله من يوم وما أعظمه من موقف. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وقال في حديث آخر: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وكفى يوم عرفة شرفا أن الله أقسم به في كتابه: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. أيضا يوم عرفة هو الوتر الذي أقسم الله به في قوله: والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة. ومن أسباب الرحمة والمغفرة مستمعين الكرام في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء، وخصوصا شهادة التوحيد، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن الأحاديث التي تضمنت فضل عرفة قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام يوم عرفة إنما يشرع لغير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد شرب صلى الله عليه وسلم بعرفة والناس ينظرون إليه، وما ذلك إلا ليتقوى الحاج على الذكر والدعاء عشية عرفة. <تصفيق> ومن الناس من تعلق بأذيال الرجاء طمعاً في رحمة الله وكرمه. يقول ابن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. ونظر الفضيل بن عياض إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، يعني سدس درهم، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. اللهم لا تخرجنا من يوم عرفة إلا وقد أصلحت حالنا وحققت أمانينا، إنك على كل شيء قدير. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء بإذنه تعالى في حلقة أخرى.
0: كنتم مع برنامج خير الأيام من إخراج مجاهد بن سليم.

0: ها وين بهاليوم انت وعيالك؟
1: والله بنروح التحويله نرتاح ونفتح لنا ونعلم العيال السباحه، قد هي فرصه.
0: اي تحويله؟ تحويله السد.
1: ايوه
0: هذا للسياحه وليس للسباحه، وحذرناك تنزل تسبح فيها انت ولا احد من عيالك.
1: ليش؟ احد بيمنعنا منها ولا من سباحته؟
0: لا مش المقصود هذا.
1: ها وش تقصد بكلامك؟
0: القصد من كلامي ان السباحه فيها خطر على ارواحكم، وكم يا ناس تغرقوا فيها.
1: ما يغرق الا اللي ما يطيعه يسبح، اما انا اقدر اسبح وبعض العيال يسبح، ما هم للصغار، لكن بنعلمهم اليوم ان شاء الله.
0: يا رجال علمهم السباحه في مسبح مخصص للسباحه، وما داعي للسباحه في التحويله لانها غير صالحه للسباحه وتعرضك للغرق.
1: تشتي تعقد الامور وتعكر رحلتنا اليوم، خلها بالسهاله.
0: ما هو شي تعقيد، لكن انا اشوف كم يا ضحايا قد راحوا واحنا ما نتعب.
1: ما هو مكتوب من الله بيجي.
0: لا شك، لكن احذروا من البينات ولا تنسى لا تلقوا بايديكم الى التهلكه.
1: احنا متخذين بالاسباب وقد انا والعيال الكبار موجودين.
0: يا رجال كم به يا ناس غرقوا فيها وهم من امهر السباحين، ولا تقترب مهاراتك، هي تختفي المهارات بسبب ثقل الماء.
1: ما يقع الا كل خير، وكلها الله بس.
0: سيروا لكن لا تنزلوا تسبحوا، اشوفكم مستهينين بالامر، اعقلوا
1: يا رجال.
0: يا اخي هو ما يحصل غرق الا بسبب الاستهتار، ذي جهاب مفهوم السلامه وعدم التقيد بالارشادات الضروريه.
1: احنا ما نستهتر، واذا احد حصل له شيء لا قدر الله احنا موجودين، بان انقذه في اسرع وقت.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، اعتقد انك ما تعرف ايش يحصل اثناء الانقاذ.
1: ايش يحصل؟
0: بعض الاوقات يقفز البعض الانقاذ شخص وهو ما يعرف كيف ينقذ، يعني عشوائي، ويؤدي ذلك الى غرق عدد كبير.
1: والله انك خوفتني، ما عاد حتى اشتي اروح الرحله.
0: الا روح، بس ما اشتي تنقلب الرحله من فرحه وسعاده الى حزن وندم.
1: والله ما نشتيها الا فرحه وسعاده.
0: اي افضل تروح انت وعيالك وتشوفوا وتتفسحوا وتستمتعوا وتعودوا سالمين، ولا تفضل ترجع البيت وقد نقص واحد من عيالك بسبب السباحه؟
1: فال الله ولا فالك، خلاص والله بطلنا السباحة والمخاطرة بأرواحنا.
0: أيوه سيروا سياحة، مش سباحة وموت وحزن وقهر.
1: خلاص اقتنعت، الله يرضى عليك.
0: وعليك إن شاء الله.

0: موجزة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، هنأ فيها بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلده الشقيق. وكما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاخيري مايلي رئيس جمهورية الأرجنتين، هنأ فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلده الصديق. أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي اتصالا هاتفيا بمحافظي محافظة الضالع للاطلاع على الأوضاع العامة في المحافظة والجهود المبذولة في الجوانب الأمنية والخدمية والتنموية والتحديات القائمة في كافة القطاعات. وخلال الاتصال استمع الدكتور العليمي من محافظ الضالع إلى شرح حول الأوضاع المحافظة واحتياجاتها ومستوى الخدمات في المديريات والجهود التي تبذلها السلطة المحلية للتخفيف من معاناة المواطنين ومتابعة ملفات ذات الأولوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة. عاد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شعب محسن الزرداري أمس الاثنين إلى العاصمة المؤقتة عدن عقب زيارة رسمية قصيرة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. وشهدت الزيارة انعقاد أعمال الدورة التاسعة للحوار الاستراتيجي اليمني المصري. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية الشديدة للممارسات والانتهاكات التي ارتكبتها أو يرتكبها الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي بن غفير بحق المشاركين في الأسطول الإنساني المتجه إلى قطاع غزة أثناء احتجازهم من قبل قوات الاحتلال. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبا مع السفير الياباني لدى اليمن يوتشي ناكاشيما سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والمشاريع التنموية المشتركة والدعم الفني والاقتصادي التي تقدمه اليابان لليمن. احتفى أبناء محافظة ريما بالعيد الوطني السادس أو 36 لقيام الجمهورية اليمنية في 22 من مايو من عام 1990 بحفل خطابي نظمته السلطة المحلية لأبنائها النازحين في محافظة مأرب والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
2: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني سواء الذي يمضي معه

0: حكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: إذاعة مأرب تقدم وليال عشر، من الإعداد مبخوت السيفي ومن التنفيذ فؤاد المجيدي، تقديم زهور ناصر.
4: وجه الحجيج لربهم تهليلا.
5: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وليال عشر.

مرحبا مجددا مستمعينا الأعزاء، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم يوم عرفة. هذا اليوم هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على الرسول، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. ويوم عرفة أيضا يوم عيد لأهل الإسلام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. كذلك مستمعينا الكرام، يوم عرفة يوم يكفر صيامه سنتين. سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال:

يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، وهذا لغير الحاجة، فلم يصمه النبي ونهى عن يصامه للحاجة، كما أنه يوم مغفرة وعتق من النار. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. أخي المستمع الكريم، كيف تحج وأنت في بيتك؟ أولا حافظ على ركعتي الإشراق. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ثانيا امشي إلى المكتوبة، أي الصلاة المكتوبة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي حجة. ثالثا الانشغال بالآخرة. يقول تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ومن مظاهر هذا الخلوص بالآخرة والانشغال بها. رابعا التشمير للجنة. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا من مشمر للجنة؟ فإنها ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وزوجة حسناء وفاكهة نضجة وقصر مشيد ونهر مطرد. فقال الصحابة: يا رسول الله، نحن المشمرون لها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا إن شاء الله. أخي المستمع الكريم، ومن فرص العشر بشكل عام الوحدة بين المسلمين. إذا كان الشعور بإحساس الأمة الواحدة من الأهداف الرئيسة للحج، ولن يتواجد هذا الشعور والخلاف والشقاق منتشر بين أجزاء هذه الأيام، فتجده بين أبناء البلد الواحد والمدينة الواحدة، بل وبين أبناء البيت الواحد أحيانا. لذلك فقد تكون هذه الأيام العشر فرصة لغير الحاج ليجتهد في توحيد المسلمين في محيطه، وقد يساعدك في هذا الأمر أن تسعى لتحقيق هذه الأمور. أولا بر الوالدين، فبرهما وطاعتهما مقدمة على كل شيء ما داما لم يأمرا بمعصية. وتذكر أنك تريد الحج حتى تدخل الجنة، والوالدان يمكنهما أن يدخلاك الجنة. ثانيا صلة الرحم، فأنت بوصلك للرحم تكون أهلا لأن يصلك الله عز وجل. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ثالثا الأصحاب والجيران ودوائر المجتمع المحيط بك. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رابعا إصلاح ذات البين، ابحث في من حولك عمن بينك وبينه خلاف أو قطيعة، واجتهد أن تصلح ما بينك وبينه، بل واجتهد أن تصلح ما بين المسلمين من حولك أيضا. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنة، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا.

مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ونستودعكم الله سبحانه وتعالى على أمل اللقاء بكم مجدداً في حلقة قادمة.

إلى الليل نبكي والدعاء أطلناه، فكم حامد كم ذاكر ومسبح، وكم مذنب يشكو لمولاه بلواه، فكم خاضع كم خاشع متذلل، كم سائل مدت إلى الله كفاه، وساوى عزيز في الوقوف ذليلنا، وكم ثوب عز في الوقوف لبسناه، ورب دعانا ناظر لخضوعنا، خبير عليم بالذي قد أردناه. ولما رأى تلك الدموع التي جرت وطلوع خشوع مع خضوع خضعناه، قال انظروا شعثا وغبرا جسومهم، أجرنا أغثنا يا إلها دعوناه. ألا فاشهدوا أني غفرت ذنوبهم، ألا فانسخوه ما كان عنهم نسخناه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في آخر حلقة من برنامج البشر بالعشر.

اليوم يوم عرفة، يوم أقسم الله به ولا يقسم الله إلا بعظيم. قال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال رسول الله: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وهو يوم إكمال الدين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفناه، ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة، وهو يوم عيد لنا. قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشراب، ويوم عرفة صيامه يكفر سنتين. قال نبينا الكريم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. ويوم عرفة يباهي الله بأهل الموقف ملائكته، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. قال ابن البر رحمه الله: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران، والله أعلم. يوم عرفة إنه يوم العتق من النار. تقول عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فأبشروا بهذا اليوم العظيم بما يحمل من بشرى عظيمة.

الحج من أعظم العبادات في الإسلام، لكنني أقول هذا لعموم المسلمين الذين لم ييسر لهم الحج، أن أعطاهم المولى تعالى بدائل في نفس موسم الحج، ولها أجر يقترب من أجر الحج نفسه، بل قد تكون أعلى إذا خلصت النية، وكان هناك شوق حقيقي للمغفرة والعمل الصالح. وانظروا معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فكان جزاء صدق نواياهم أن كتب الله لهم الأجر كاملا. فلنغتنم يومنا هذا يوم الغنائم والعطايا والهبات بشتى أنواع العمل الصالح الذي هو أفضل من الجهاد في سبيل الله، فهذا يوم أغر.

اليوم هو اليوم التاسع والأخير المبارك من أيام عشر ذي الحجة. ها هي الأيام انقضت وبقى يوم الغنيمة الكبرى، فأكثروا أكثروا من الطلب والدعاء سيجيبكم رب السماء. فقد قال حبيبنا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وأكثروا أكثروا من التهليل والتكبير والتحميد، قال صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. فأبشروا أبشروا بجنة عرضها السماوات والأرض، وأبشروا بآخر أيام العشر المبشرة بكل خير.

قال ابن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له.

فإبليس مغموم لكثرة ما يرى من العتق محقورا ذليلا دحرناه، على رأسه يحث التراب مناديا بأعوانه ويلاه ذا اليوم ويلاه، وأظهر من حسرة وندامة وكل بناء قد بناه هدمناه، تركناه يبكي بعدما كان ضاحكا فكم من مذنب من كفه قد سللناه.

إذن مستمعين الكرام، نودع هذه الأيام المباركة بقلوب تنزف وعيون تدمع وفؤاد يصرخ على فقدان هذه الأوقات الربانية الخالدة. نسأل الله أن نكون من المبشرين المقبولين المغفور لهم في هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

إذاعة مأرب تقدم نفحات الحج من الإعداد مبخوت السيفي ومن التنفيذ فؤاد المجيدي تقديم عبد الله المرهبي. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نفحات

مرحبا مجددا مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة التي هي بعنوان لا لدد في الخصومة ولا جدال في الحج. اللدد هو الشدة والعنف ومجاوزة حد الاعتدال والانتقال من تأييد الرأي إلى التنديد والتهكم والسخرية ممن رأوه. والخصومة ما يشمل الخصومة في التقاضي والخصومة في الآراء السياسية أو الشرعية أو الاجتماعية، وهذه الخصومة التي لا بد منها بين الناس إذا تركت لشهوات المتخاصمين وأهوائهم ولم توضع لها حدود ولم تراع فيها آداب، كانت مصدر شر مستطير وفساد كبير. وكثيرا ما حصلت خصومات في التقاضي تطورت من خصومات مدنية إلى خصومات جنائية، وقطعت الروابط بين الناس وأشعلت نار العداوة فيهم. وكثيرا ما حصلت خصومات سياسية تطورت إلى التنابز وتبادل الاتهام، وكثيرا ما حصلت خصومة شرعية انتهت إلى الرمي بالكفر أو الفسوق أو الإلحاد وضياع الحق وطمس معالمه، وبقاء الناس في حيرتهم لا يعرفون الهدى ولا يهتدون إلى الصواب. فاللدد في الخصومة شر للمتخاصمين، لأنه يوسع مسافة الخلاف بينهم ويشعل نار الحقد في قلوبهم ويؤدي بهم إلى تبادل العدوان. وشر للأمة، لأنه مضيعة لجهود أبنائها ومشغلة عن مصالحها. وشر للعلم وللحق والصواب، لأنه يطمس معالمها ويحول دون الاهتداء إليها. ومن هذا مستمعين الكرام نفهم الحكمة البالغة فيما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والألد الشديد العصف في خصومته، والخصم المولع بالخصومة الحريص على استمرارها وفتح أبواب لها. وقد أرشد الإسلام إلى نوعين من الآداب والأخلاق، في أحدهما وقاية من الخصومة ومن الأسباب التي تؤدي إليها بقدر المستطاع، وفي ثانيهما علاج للدد فيها ومجاوزة حد الاعتدال بها. فمن آداب الإسلام للوقاية من الخصومة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بالسماحة في المعاملة وفي قضاء الحقوق واقتضائها، وأمره بالإصلاح بين الناس والتوفيق بين المتخاصمين، وإزالة أسباب الشقاق والخصومات، والنهي عن الظلم والعدوان وأكل مال الغير أو جحود حقه، وأمثال هذه الأوامر والنواهي التي تقضي على أسباب الخصومات وتقي من شر الخصومة. روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى وإذا قضى. وروى البغوي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم من إذا كان عليه الدين أحسن القضاء، وإن كان له أجمل في الطلب، وشراركم من إذا كان عليه الدين أساء القضاء، وإن كان له أفحش في الطلب. وروي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما ألا يزال مخاصما. وروى أصحاب السنن أن يهوديا كان له دين على رسول الله فجاء يتقاضاه، وجذب ثوب الرسول عن منكبه وأخذ بمجامع ثيابه وقال: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. فانتهر عمر هذا اليهودي وأغلظ له في القول، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يا عمر، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. ثم قال: لقد بقي من أجله ثلاث، وأمر عمر أن يقضيه حقه ويزيده 20 صاعا لما روعه. فقال اليهودي:
أشهد أنك رسول الله، وكل ما جاء في القرآن الكريم وما روي في صحاح السنة من الأمر بإصلاح ذات البين والنهي عن الخلاف والشقاق وأمر القاضي أن يعرض الصلح على الخصوم قبل القضاء، المقصود به الوقاية من الخصومات وقطع أسبابها. ومن آداب الإسلام لعلاج داء الخصومة إذا وقعت نهيه عن اللدد فيها وأمره بالرفق والأخذ بالأيسر وعده فجور الخصم من إمارات النفاق، ونهيه عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وأمره أن تكون الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى في التعبير عن خبث نفس المنافق ومرض قلبه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر. والفجور في الخصومة واللدد فيها الشدة والعنف والخروج بها عن سبيلها المستقيم، وهذا في الغالب يؤدي إلى الافتراء وإلى الإصرار على الباطل مع وضوح الحق، وإلى إضاعة الصواب وتضليل القاضي فيما هو معروض عليه، وتضليل الناس فيما يريدون معرفة الحق فيه. وفي المجتمع الآن مشكلات كثيرة اجتماعية وشرعية وسياسية، والناس يريدون أن يهتدوا إلى الحق فيها، لا يحول بينهم وبين ما يريدون إلا لدد المتخاصمين فيها، وحرص كل واحد منهم على أن يؤيد رأيه لا أن يحق الحق. مستمعين الأعزاء، وحسب الخصومة والجدال أن الله سبحانه نهى أن يكون في الحج جدال، فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ذلك لأن مناسك الحج تلبس الحجاج شعار الأخوة والمساواة، وتشعرهم بأنهم كلهم لله، وتربطهم برابطة الكعبة والتوحيد والتوجه إلى الله، فلا ينبغي أن يكدر صفو هذه الأخوة بالجدال الذي قد يؤدي إلى تنافر القلوب وخلق الأحقاد والأضغان. فالواجب على المسلمين أن يتقوا أسباب الخصومات وأن يتجنبوا كل ما يؤدي إليها في حدود الإمكان، ومن ابتلي بالخصومة في مقاضاة أو في بحث شرعي أو اجتماعي أو سياسي فليأخذ خصومه بالرفق لا بالعنف، وبالحكمة لا بالتهور، وليكن رائده نصرة الحق لا نصرة رأيه. ومن أحق الناس بأن يرفقوا في خصومتهم من تربطهم رابطة مقدسة كالزوجين والأقارب، لأن العنف بين هؤلاء فوق ما فيه من شر وضرر يقطع صلة أمر الله أن توصل. وقديما قال الشاعر العربي: إذا احتربت يوما فسالت دماؤها، تذكرت القربى ففاضت دموعها. ومن أحق الناس بأن يرفقوا في خصومتهم من تجمعهم كلمة واحدة هي كلمة التوحيد، وقبلة واحدة هي الكعبة، وعقيدة واحدة هي الإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر. ومن أحق الناس بأن يرفقوا في خصومتهم الأحزاب السياسية المتفقة في مبدأ أساسي واحد ومطلب واحد، فالعنف بينهم في الخصومة يخيل إلى من لا يعرف أن بينهم اختلافا أساسيا، ويمكن أعداءهم من تفريق كلمتهم.
فالعنف بينهم في الخصومة يخيل إلى من لا يعرف أن بينهم اختلافاً أساسياً، ويمكن أعداءهم من تفريق كلمتهم. ولقد نهى الله المؤمنين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وأمر رسوله أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. وكلمة الحكمة كلمة جامعة تشمل الرفق والأناة وتخير الملائم من العبارات والأزمنة والأمكنة، ومن خصم بالحكمة اتقى شر الخصومة ووصل بها الخير.

مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معاً لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
7: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
8: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
6: مالي هذا، روحيش تخرج من الجدار.
8: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
6: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا، العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
8: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
6: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
8: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
6: لا ما سمعتوش.
8: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهال.
6: هي ملعب طيب، اسمه ذا المول،
8: اسمه جاليريا مول.
6: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
8: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
6: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة، هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
9: ياليريا مول
8: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان: مأرب، شارع 40، أمام مأرب بارك.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: نشرة 9 مساء من إذاعة مأرب، إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة دعو إلى وحدة الصف والسمو فوق كل الجراح وتوجيه كل الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة. عضو مجلس القيادة الخمش يطلع من وزير الأوقاف على أوضاع الحجاج. بلادنا تشيد بالدور التاريخي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في حماية الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب للشعب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك دعوة جميع اليمنيين إلى نبذ الفرقة والخلاف وتغليب روح الأخوة والتسامح وتوحيد الصف الوطني والسمو فوق الجراح والمرارات واستحضار ما يجمع شعبنا العظيم من تاريخ وملاحم وطنية. وقال فخامة الرئيس أن الأوطان لا تبنى بالكراهية ولا تحفظها العصبيات والمشاريع الضيقة، وإنما يحفظها العدل والمحبة والتكافل والإيمان الصادق بحق الناس في الأمن والكرامة والسلام. وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الخطاب الذي ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي بالتهنئة باسمه وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة إلى كافة أبناء الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة والأمن بهذه المناسبة الدينية العظيمة، سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على شعبنا أو على شعبنا وقد تبدلت أحواله إلى أمن واستقرار وسلام وعدالة ورخاء يليق بتضحياته الجسيمة وصبره الطويل. وقال فخامة الرئيس أن هذا العيد المبارك يأتي وشعبنا ما يزال يواجه تحديات جسام فرضتها الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية ومعيشية وخدمية أثقلت كاهل المواطنين في مختلف أنحاء وطننا الغالي. وأكد رئيس مجلس القيادة أن أولوية المجلس والحكومة ستبقى هي خدمة الناس وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها بوصفها طريق الواقعي لبناء الثقة وحماية السكينة العامة ومراكمة عناصر القوة الوطنية اللازمة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام العادل والشامل وفقا لمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا. واعتبر الرئيس أن خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم وصيانة كرامتهم أمانة عظيمة وواجب ديني وأخلاقي ووطني يقتضي العمل بإخلاص وتجرد لما فيه خير الناس وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان اليمني في كل مكان. وتعهد الرئيس في هذا السياق بمضي الدولة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية والمؤسسية وفي المقدمة العمل على حل جذري للمشاكل المتراكمة في قطاع الكهرباء وانتظام صرف رواتب الموظفين وتعزيز استقرار العملة الوطنية ومكافحة الإرهاب والفساد والتهريب والجريمة المنظمة وتحسين الموارد العامة وتوظيفها الرشيد لتخفيف من معاناة المواطنين باعتبارها معركة لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى يخوضها شعبنا العظيم دفاعا عن مستقبله وهويته الوطنية وحقه المشروف في الحياة الكريمة والآمنة. وأكد رئيس مجلس القيادة أن معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني سيظل معركتنا المركزية وقضيتنا الجامعة التي لا تتقدمها أي قضية أو استحقاقات أخرى. وقال فخامة الرئيس على هذه الجماعة أن تعي الدرس وأن تتوقف عن استنزاف مقدرات البلد والتسليم بالإرادة الشعبية التي لن تقبل تحت أي ظرف كان بعودة المشروع الإمامي الكهنوتي أو إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. وجدد رئيس مجلس القيادة التزام الدولة اليمنية الراسخ بمواصلة المعركة ضد كل أشكال التميز العنصري والسلالي والعمل على تجريم أفكار الولاية والاصطفاء الإلهي باعتبارها أفكارا لا تمثل الدين الإسلامي بصلة ومناقضة للدستور والقيم الإنسانية التي قامت عليها دولتنا الوطنية. وأوضح أن المعركة ضد هذه الأفكار الظلامية ليست معركة سياسية فحسب، بل هي أيضا معركة دفاع عن جوهر الإسلام العظيم القائم على العدل والمساواة وكرامة الإنسان ورفض الاستعلاء والتمييز والكهنوت وكل محاولة لتكريس الحق الإلهي أو مصادرة إرادة الناس وحريتهم باسم الدين أو السلالة أو القوة. وحث فخامة الرئيس الجميع على توحيد كافة الطاقات والإمكانات والموارد الوطنية وتوجيهها نحو معركة استعادة مؤسسة الدولة وردع المشروع الإيراني التخريبي باعتبار ذلك الشرط الضروري لأي سلام عادل واستقرار دائم ومستقبل آمن لأطفال اليمن ونسائه ورجاله. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس

الحكومة عن أسمى آيات التهاني وعظيم الاعتزاز والتقدير لما تحقق من نجاح كبير لموسم الحج هذا العام. بفضل الله عز وجل وجهود القيادة السعودية الحكيمة وحكومتها الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلا الله تعالى أن يتقبل منهم حجهم وطاعتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمزيدا من التقدم والرخاء. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت سالم أحمد الخمشي من وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي عبدالله الوادعي على أوضاع الحجاج اليمنيين ومستوى الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج. وخلال اتصال هاتفي استمع عضو مجلس القيادة الخمشي إلى شرح واف من وزير الأوقاف حول الترتيبات التنظيمية والخدمية المتخذة لضمان سلامة الحجاج وراحتهم، بما في ذلك السكن والإعاشة والنقل والتفويج، إضافة إلى الجهود المبذولة لمعالجة أي صعوبات قد تواجه الحجاج. وأشاد الخمشي بالجهود التي يبذلها أشقاء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والإرشاد والبعثات الميدانية في خدمة ضيوف الرحمن، مثمنا مستوى التنسيق والعمل المشترك الذي ينعكس إيجابا على أوضاع الحجاج، ومتمنيا للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا. أعربت الجمهورية اليمنية عن عظيم اعتزازها بالعلاقات الاستثنائية الراسخة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالتزامن مع الذكرى 45 لإنشاء المجلس، مشيدة بدوره التاريخي في حماية الأمن الإقليمي وتعزيز التكامل الخليجي ودعم اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف. وتقدمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان بخالص تهاني وتبريكات الجمهورية اليمنية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وأمانته العامة بهذه المناسبة، معربة عن اعتزاز اليمن بعلاقاتها وشراكاتها مع دول وشعوب المجلس. وأشادت الوزارة بما حققه مجلس التعاون من إنجازات بارزة في تعزيز مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك وترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، مؤكدة عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية اليمنية بدول الخليج العربية. وثمنت وزارة الخارجية المواقف الأخوية الصادقة لدول مجلس التعاون الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية ووحدة أراضيه وأمنه واستقراره، وما قدمته من دعم سياسي واقتصادي وإنساني أسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتعزيز صموده في مواجهة التحديات. كما جددت الوزارة تطلع الحكومة اليمنية إلى الارتقاء بمسارات الشراكة والتكامل المؤسسي مع دول المجلس نحو آفاق أرحب، انطلاقا من الروابط التاريخية والجغرافية والمصالح والمصير المشترك، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يدعو إلى وحدة الصف والسمو فوق كل الجراح وتوجيه كل الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة. عضو مجلس القيادة الخمشية طلع من وزير الأوقاف على أوضاع الحجاج. بلادنا تشيد بالدور التاريخي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في حماية الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار على الصراحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحيش تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة، يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهة.
2: هي ملابة طيب، مسموه المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول،
5: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
3: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجوار.
2: هي ملم طيب مسموض المول؟
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة؟
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كزوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
3: واحد.
4: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: اشغلتم حالي.
1: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
2: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
0: مالي روحيش تخرج من الجدار.
2: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
0: اقول لك مالي، اقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الابواب والعيال بلا كسوه، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفه، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
2: اقول لك كل مشكله ولها حل.
0: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
2: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
0: لا ما سمعتوش.
2: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهال.
0: هي ملابة طيب مسمو ذا المول؟
2: اسمه غاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة؟
2: أيوة. يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع غاليريا مول.
3: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: غاليريا مول
2: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
5: تحت سقف واحد.
2: العنوان مأرب شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
8: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: اشغلتوني واشغلتم حالي.
1: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
2: هي مالك يا فازع؟ مالك مهموم؟
0: مالي روحي تخرج من الجدار.
2: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
0: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
2: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
0: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
2: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
0: لا ما سمعتوش.
2: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهات.
0: هي ملم طيب مسموض المول
2: اسمه جاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
2: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
3: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: جاليريا مول
2: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
5: تحت سقف واحد.
2: العنوان مأرب شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
8: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
10: قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: كلاسيك.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوهر.
2: هي ملف طيب، مسموض المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء
1: والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجهات.
2: هي ملم طيب مسموض المول؟
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة؟
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كزوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
7: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: اشغلت حالي.
1: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
2: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
0: مالي روحي ايش تخرج من الجدار.
2: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
0: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
2: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
0: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
2: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
0: لا ما سمعتوش.
2: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهال.
0: هي ملل طيب، اسمه ذا المول
2: اسمه جاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
2: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
3: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: جاليريا مول
2: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
5: تحت سقف واحد.
2: العنوان مأرب شارع 40 أمام مأرب بارك.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
8: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: اشغلتوني واشغلتم حالي.
1: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
2: هي مالك يا فازع؟ مالك مهموم؟
0: مالي روحيش تخرج من الجدار.
2: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
0: اقول لك مالي، اقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الابواب والعيال بلا كسوه، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفه، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
2: اقول لك كل مشكله ولها حل.
0: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
2: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
0: لا ما سمعتوش.
2: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوها.
0: هي ملعب طيب مسمو ذا المول؟
2: اسمه جاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
2: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
3: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: جاليريا مول
2: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
5: تحت سقف واحد.
2: العنوان مأرب شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
8: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: كلاسيك.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة مأرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نفحات الحج والذي يأتيكم عبر إذاعة مأرب. يعد يوم عرفة الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة من أشرف أيام السنة، خصه الله بالفضل والتشريف وعظم الثواب فيه من بين سائر الأيام. ويتأكد استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج لما ثبت في السنة من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما المشتغل بالوقوف في عرفة من أهل المناسك فلا يشرع لهم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صوم يوم عرفة وهو حاج لانشغاله بنسك الحج حتى لا يضعف عن الدعاء والذكر والعبادة ويتفرغ قلبه لذلك في هذا المشهد العظيم. وقد ورد في الصحيحين أن الناس شكوا في صومه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون. وروي النهي عن ذلك، ومن صامه وهو متلبس بالحج فقد خالف السنة ودخل في التكلف. وقال ابن عمر لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أنا أصومه. وصوم يوم عرفة يكفر السيئات ويكثر الحسنات للعام السابق والعام اللاحق. والصحيح أن هذا التكفير خاص بالصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة والتخلص منها، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الصحيحين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وهذا شرف عظيم لا ينبغي للمؤمن أن يزهد به ولا يكاد يسلم أحد من مقارفة الذنوب، لكن لا يتكل على هذا العمل ويسرف في اجتراح الكبائر وليشدد على نفسه فيها، فإنه لا نجاة منها إلا بالتوبة. مستمعينا، لا حرج على المسلم أن يتطوع بصوم عرفة وغيره من النوافل قبل قضاء رمضان جريا على الأصل في العبادات، ولأنه لم يرد نهي صحيح عن ذلك، ولأن الشارع وسع في قضاء رمضان إلى آخر السنة لفعل عائشة رضي الله عنها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولأن المنع يوقع المسلمين في ضيق ويفوت عليهم خيرا عظيما لا سيما النساء، فلا وجه للمنع من ذلك ولا حجة مع من كره أو حرم التطوع بعرفة وغيره قبل القضاء. والخبر الوارد في هذا الباب لا يصح، والأفضل أن يبدأ بالقضاء ثم يتطوع بعرفة، لأنه أبرأ لذمته والاشتغال بالواجب أولى من النفل. ولا يجزئ صوم يوم عرفة بنية القضاء أو النذر ونية التطوع بعرفة، لأن يوم عرفة تطوع خاص وعبادة مستقلة لها فضل خاص وتفتقر إلى نية خاصة بها، والمشغول لا يشغل، ولأن كلا العبادتين مقصود من الشارع فعلها بذاتها، فلا يصح الجمع بين النيتين ولا يتداخلان في عبادة واحدة لتغايرهما، وإنما لكل عبادة نية مستقلة. ولا يشترط في تحصيل فضل صوم عرفة النية من الليل وإدراك الصوم من أول النهار، لأنه صوم تطوع، والتطوع لا يشترط فيه تبييت النية من الليل، ولا دليل على اشتراطه، والشارع وسع في النوافل وخفف في أحكامه ليرغب العبادة به، ولأن من أمسك في النهار ولم يفطر قبل ذلك يصدق عليه صوم يوم عرفة، ولأن الصوم لا يتبعض وفضل الله واسع، فمن استيقظ في نهار عرفة ولم يأكل ثم عزم على صوم يوم عرفة رجي له تحصيل الفضل الخاص به بإذن الله، وهذا مذهب الشافعية. ولا حرج على المسلم أن يصوم يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، لأنه يصومه لتحصيل فضل عرفة،

0: وهذا مقصد مشروع لا يصومه لأجل تخصيص الجمعة والنهي عن صوم يوم الجمعة لكراهة، يعني لكراهة قصد تخصيصه بصوم تعظيما له. ولذلك شرع صوم يوم قبله أو بعده، وهنا يتعذر صوم بعد يوم عرفة لأنه يوافق العيد، وقد انعقد الإجماع على تحريم صوم العيد، فلا حرج في إفراد صوم عرفة إذا صادف يوم الجمعة من غير صوم يوم قبله لأنه لم يقصد الجمعة. وينبغي للمسافر ألا يفرط في صوم يوم عرفة ولا يزهد في فضله إذا كان صومه لا يشق عليه، لأنه فضل عظيم يفوت محله ولا يتكرر في السنة. ويعظم ثواب الأعمال والطاعات في يوم عرفة من صلاة وذكر وتكبير وتهليل وتلاوة وصلة وصدقة ودعاء، لأنه زمن فاضل يباهي الله عباده في مشهد عرفة ويعتقهم من النار، كما جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. ولا يشرع التعريف والوقوف نهار عرفة في سائر البلاد والاجتماع في المساجد والخلوات للعبادة والذكر، وإنما يشرع فقط في عرفة لأهل المناسك، أما غير الحجاج فلا يشرع لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفائه الراشدون رضي الله عنهم، ولأن هذه العبادة خاصة بموقف عرفة والخير والبركة في اتباع السنة وسنة الخلفاء ومن فعله من السلف، فاجتهاد منه ولا دليل على فعله. والعبادات لا تشرع بالاستحسان والقياس. قال شعبة: سألت الحكم وحماد عن الاجتماع عشية عرفة فقال: محدث. وسئل إبراهيم النخعي عن التعريف فقال: إنما التعريف بمكة. وسئل مالك عن الجلوس بعد العصر في المساجد بالبلدان يوم عرفة للدعاء فكره ذلك، وقرر ابن تيمية بدعية هذا العمل، وينبغي على المؤمن أن يغلق أبواب البدع ووسائلها على نفسه ويسلك الطريق الواضحة ليصون دينه وتسلم له السنة ويلقى ربه ثابت على هدي الرسول غير مبدل. إلى هنا مستمعينا وصلت إياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نفحات الحج، ألتقيكم بحول الله تعالى في حلقة قادمة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.